0: كيفاه البلاد؟
1: السلام عليكم، كلشي مزيان صافي.
2: دوز عندنا البورطابال
0: سيدي. وانت غوردا سيدي، اتنت اتنت
1: البورطابالوري
0: لا ستيت تابيرو كيديش توبين وانا ما
1: على جراند على جراند تابيرو
0: فروت اي فيردورا شبيك مهبول ويسا بورطابالا
1: Portapalazzo,
0: Giannini, sempre portapiro.